0: sbs.com.au/audio.
1: اب نايجي عمد فدرال باجت اب توم متعرريات نقارت اب اي تي اب مونغو كغركارو ويكهسي زخولو ايونات اوستراليياويان يوم منغستي لوتتات اب نيجاتيف جيرينغن كابيتال جينز تاكسن اب اي تي نمغزا زقلل زخونلو كونتات نممحياشن نمنسي ولودتات اتي موودادر عداغا معرك خون نمغبارن تباهيلوم زتوتون يوم يبل غلا كيلاتاتغن ازو متعرريات بتوساخي نتم هابتي كخعبتو زفتنون ناب عداغا ابايتي زاتون اوستراليوان زي تدليه ويكا زي تحسبو سعبينات كهلوام يخيلي بمبال يتنققو كوترام ان عبي زخيد منسيات اوستراليوان واننت ابايتي كرقاقتو درو كابتل مودا كايدوم واتس ايوم زحسبو زلو ابكالوت قزاتات زركبو كنبرو لوم مدب زيبو لوم ابايتي يغزو ابكالوت نبرتات اناوافرو دما نزيوم يكاريوم ويدما تهجاك وهللو مس بيت السبوم وي ازمادوم ينبرو قليوم اب فدرال باجت كلتشان عسران شديشن زي تقلصو متعرات اب نيجيتيف جيرينجن كابيتال جينز تاكسن نتم انال عالو زخودو زلو واغاتات اب مزحالوم كهجو زيوم إلوم تسفوات انتخنكوا كالوت وحدات جن ازوم حدستي بوليسيتات نتمن قدوم نابت عداغا كحالال خويق إلوم يفرحو ود 26 عمت الكسندر كليزدل نمت اي نفسو كتاتحا بمبال بتعاري كسرح تنهو مسدرو انا نبرة قلز وهللن نوفريز خوون انقنزب بينو انا غمت
2: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26
1: كاب 20 حدن كساب 26 عدمي زخوون بتقهات سريحة معالتاوي سريحة اقميتن او فيرن كنوع تقباري جيرا دهريو ناب كم بركي ويشيرن وفرتاتن اتيه زحالف عمد اب سيدني مسرح مقزاء حادة نوفري زخوون ابايتي جميرو بمنجدي حادة امخاري ابايتي وي مورجيج بروكر كدما مصداق رخيبو اب وشتي سومنا دما اب حادة چرتا وي مشتا ابايتي كساتف مدبالو انتقنقن اب تيناي قنبت باجت زتقلسو متعرات اب نيجاتيف جيرين بقصبت نتيناي ملك احيلو كغنس ويوم يبل مز اما خاريو دهري مزر الرابو دما اتي ابايتي زحاسبو دهريو ابتي كبوتحو وي عقمو زخونواغا كم زينبرا ريو نيجاتيف جيرين نخساراتات اب حدا زوفرو ابايتي تتقيمو نتي تغراتي ويكا قبري زخفلو اتاوي نمغناس كنتا عقمي وحزيت رقنزب ناي حدا وفاري كم حيشو يقل ازي اتم اما خارتي نمغمار لقاحتون كتسألوه يخيليو زبلوه اب تحت زي متعرراي ازي ربحا دهر دقيم نزي تانحة ويكا سروح ابايتي زيقزو عدكتي امل كتو منيو جن نحدستي زي تهانسو ابايتي فوقت كوينو كتسألنحيو قبري اما خسبات رئيسة مال وي كابيتال جينز تاكس وين كاب حملة زمت عمد كخيور يوم اب تحت تيك ادم زنبرا سرارحا حدسب نحد عمد بوحدو حزوم ويكا ونينا موزيز أنحو حادة أبايتي وينبرت مزيشتو اتيك خفلوه زقبوهم كارت ابتي حمسة خاميتي زخسبوه رسمال وي كابيتال جين تراي يخوون زهاديشا سرارحا نزي ربحا ويكا مخسب آليو وي ألقيسو مزيقبابة زتخاخل أسرارحا Inflation Indexed System كتاتاتيو انتقنقن اتم زلو أوفرتي ابتحت تينايك أدما سرارحا درو تواهليلو نزيز أنح مخسبات قبري كعقبوه ويكتك أمولو كخول يوم اتيمك إيار ني أبايتي ترازي كونا نخلهم نبرتات زتنك فيو ألكسندر اتومك إيارات نسوه أبيبو

إلو ترامب نشي بمدناق أكلاوي تريتون انتخونا تبغيو نويحيو أزيو حالنقاي إزي خلو نتصرف للي كابتوم ترامب بزعبا چاينة كدم زبلوم زنبريو أب حدوان نسو چاينة نيو إيس تعمت الله إلو أي مشارختي أي محازة إلو ونتويعوا ننويح أوان نكوفيد عسر جعت فيروس چاينة النابلة يتوع نيرو اتوع على كعتاب زتغاربلو بريزنت شي زر رباتهم نحاديش زمدنا يويس چاينة مرها عيو أغربو وي أغميتو الليلو إزي حاك انتوينو من البات كابتن إذا حلفه عزيزي تفليه ميزان وي دايناميك نحيلي كخويني مالتيو ترامب حيدت عوتات أب إيدو حيزو نعدو تمليسو أبزو وان عبي نقراو سممعك قبر زنبرو تسفاتات كل قزية تحوتاتو كوانت نبرو ترامب قن كابتن تتبيت تقبرلو نتحتي حيزو زخدي مسل يو إيس قلع عوتات أمزقي بيلا چاينة كلتا ميتي بوينغ زعينة النفرتي كتقز تسمامي عاب مبال إزي ندارقا حاد عقود نقداوي نفاريت أمريكا كتقز نفلما مخانيو جنكا عداقاتات كابز قمتو حمش جميتي جيتات إزي أزيو زتحات نيرو إزي مقلت دما بركتات ابتكوبانيا بأربعة كاميتي كوردو جيروم بخالو وغنقن چاينة أبقزيتو على فقادات سدد نايما ايت امريكا انتقالات ممسرح سقا احديسا انتقونا قن ابتي كتر حادة سدد امريكا ناب چاينة زقنا سوي بينز ويف سويا مبتعا ويك الاب كندي توحس يو اس زقنا توسخي زرزر كي غربت اب زمزمات او معالتات بدرب اهازات بليونات زقنو واقاز اللوام حرشاو مهرتات كلاخو وعلكن قبر تتبيت نقبر الى مقلت سوتيا زموت ايتات بار نتي أكدمتهم أورحي حدار زكايدو وسنتي مرجعتات مفارق غزي سلطان وميدترم إلكشنز زلوه إنام قول قولة زركب دقف أب حزبو نمدفع نعادو حادة بخلمة عبي زخنة وعلك وسد تتسفيو زنبرة ترامب صفعيد كغنو زلعالة تخول الله حادش معبالة أبتي كوينات ما كلاي مبراقة عمو زيادة زيركب كوينو نابتي وعلا أبزم راحن هلو وعلم كرات سخسي كوحس حاجز چاينة آيادليانين يلون تنبركوا لعلوات سبا سلطان ترامب بقالع ني چاينة اتي تتعنوها تتقيمة ني إيران وعل كتاتو كتأمنا كحاتو تانيهم يوم ترامب شي وعل سلام كقبر كشمقل كحجز حاتيتون زقنا واتهدراو مسارحينا بإيران كيلخ كال آتيون انتبالكوا چاينة بعلا أبزو قداي تسوي زقنا كال أيهابتن أبكندو منيستري قدات وطاي چاينة إزي فتيمو كاقاتم زينا برو كوينات زغط للو مخنياتون يبلون زبل مقلتو تيو إزوم وسونات وطيتات نايزي وعلان بار كالوات ملكتات نايتي إننا دخمز خده تابللتا يويس أبلع لي چاينة كوينوميم بسافيحو زرايو زلو كلتيام وقنات تبوغ زخنة زغربات امدو يدليو والاقوا قلة أزيو بغالع زي تخايدة حيلخا مرأيين إتي بجبوت زي تسامام علو انتايو زي مرددان انتحلوه كلتين أمريكان جاينان زيادة تبقر كب كم زي دليا ملكت هبنين شي كلتين هاقرات مشارخ تنبر تتعباتي كونا يبلنين كبلن كولو ترامب دما زعابيه بلتقنا متحققازن حاقوسن زلوو متأي نمفتار بحابار زي سرحالو قنطا تزاريبو أبكون النت كلتيام كعوات انتخينام ننحاد حدام كمزي دالاليو يفولتيام چاينة تسعة خاميتي بقعات ممسرح بركي مريتاو معدنات تكواتاتر زحالف عمد دما أبكينات نقدي مسيويس وسنتي معدنات جيهو كتحزم مولو فغادينيا كمتقوون أريايا زيوم نقرات بفلاينو يويس أقدستيام نتيام ما كلاي مبراق أكات إلاز وداتو عدكي مسايلات كتمال أوتا معدو سلزلا أبتما ساسالي واندما يو إيس نتي چاينة نمت أي كتاباو عبيتا كم إمنا خرنع التريو ناي إي آي تلاتا تاعت نمهاب زدليوا معبولات سيماي كوندكترات وساني مفتح إزالا نحجي كلتيوم زعباتات أي تفتحون اتزي سفحة كوينات نقدي أمون غومون كومو أي تفتحن تاريفات تحتي كوينوم نخطان حوون تنوع دليت ويكاتو فاين نتيلن انتغو نقن إزي ركب أبزعمت كابزي تمدبو أربعته